0: ذكرت ابنه؟
1: ما كنا ذكى. سونيا.
0: سونيا. بانين سونيا دو بانين.
1: سونيا ليفي.
0: ليفي. دي مبروغ دنيو دي مبالينيو دي مهدنيو دي مهازينيو دي مانينيو دي مكوينيو بانين. مانا بتاكلو. فنام تيما سوني وا مانينيو دو سونيا.
1: Yamba. Yamba yo.